0: نبثل قرب جانبل أرض فأنما قدل النزا جميعا
1: قتل الناس جميعا ومن أحصاها فكأنما أحيا الناس جميعا
0: قتل الناس جميعا ومن أحصاها فأنما أحيا الناس جميعا
1: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم

0: يقولوا فيسعون في الأرض فسادا.
1: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا

0: وأرجوهم
1: فيدخلهم في الأرض بزالا أو يقتلوا أو يسلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا

0: يبقى له أن الله غفور إلا الذين ظلموا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.

0: اسلم معه يفقد بي من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم فالسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبت فهلم من الله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
1: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن
0: إن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يؤذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير
1: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ر

0: قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم
1: أولئك الذين لم يرد الله أن
2: يطهر قلوبهم